الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

وأقرب من الحياة الدنيا أقرب من الحياة الدنيا فما تستمر لقاء يوم الهلاك فما شو القرار مما دام لهم بآياتنا يجحدون وهيئناه إلى أن تصلاها أهل دم ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا لأولياء ما يأتي ويقول الذين نجوهم من قبل إذا أتوا ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء

وعدوا فنحن لكم لكن قفوا أنفسهم وسعنهم ما كانوا يفتعون إن ربهم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار حديثه والشمس والقمر والنجوم الشمس والقمر والنجوم تسخرات من أمره ألا بخلق الأمر تبارك الله رب العالمين خذ ربكم تضرعا

قال يا مدى ولد ولئن يفهم ربي علي وليم السلام قبل ما أعلم قال ما يعلم.